0: وربي وكيلهم وهلا الله وربي وكيلهم وهلا الله وما عندي زهر معاك
1: واه نبغي ربي يخلص